آووند بشمية نتقدى الشمو تأتي ملجوتو نهوي سويانو اي كانت بشمية أبعر هلا لخما سنقانا يومان وشقلا خوبين اي كانت دبخنا شقلا الخياوين ولات إلا النسيون إلا بصن من بيش من طلديل وخاي ملجوتو خير مش مخدر العالم البيش.